0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ما هي الأدلة على أن الله عز وجل مطلع على قلب الإنسان ومطالب الإنسان بطبيعة الحال أن يحافظ على سلامة قلبه؟
2: الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الله تبارك وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقوله جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا وجب على العبد، وأيضا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم أو إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلب الإنسان هو موضع نظر رب العالمين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كثير من الناس، حتى بعض الذين يصلون يصومون، يصلي ويصوم ويقوم بهذه الطاعات بس يبي أجر، يريد الأجر، يبي يدخل الجنة، لكن هل قام بها محبة لله؟ والمحبة من أعمال القلوب، المراقبة من أعمال القلوب، الحياء، الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، التقوى، كلها هذه من أعمال القلوب. فكما يهتم الإنسان بالأعمال الجوارح، عليه أن يهتم اهتمام أكثر، والاهتمام الأول بقلبه. الإخلاص وين مكان

0: الإخلاص قلب الإنسان.
1: هل بالضرورة بأن تكون الجوارح مصدقة لما في القلوب؟ يعني أن يكون ما يقوم به الإنسان من أعمال بجوارحه، أن هل يلزم من ذلك أن يكون بالضرورة مصدقة لما في قلبه؟
0: لابد، لأن الانطلاق من القلب. لو قام إنسان بحركات الصلاة دون نية الصلاة وأنها لله لا يثاب على صلاته، كمن يصلي رياضة. يقرأ القرآن الكريم ليس تعظيما لله وحبا لله وإثقالا لموازينه بالحسنات، لا، يقرأ القرآن يقول بس عشان أطرد الشياطين والجن من البيت وأحمي نفسي بس. يتصدق، ليس صدقة ليست لله، يقول أتصدق، هذاك يقول أنا أتصدق لكي يقال عني كريم، وهذا يتصدق فقط بس بنية الشفاء، يبي الله يشافيه، لكن مو بتعظيما لله وأن هذا أمر من الله وأنها عبادة جليلة يعمر بها آخرته. فهنا أو الإخلال بالإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه
1: فليعمل
0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا وأنت، أنت تنظر إلي أصلي وأنا أنظر إليك تتصدق وتقرأ القرآن، ظاهرنا عبادة، لكن قلبك أنت فوين وقلبي أنا وين؟ هذا علمه عند من؟
1: عند الله،
0: عند الله تبارك وتعالى. ولهذا على الإنسان ألا يتدخل في أعمال قلوب الناس. مثلا يتهم هذا، يقول هاي قاعد يرائي، هذه منافق، أو هذه عمله مو لله، أنت ما تدري إيش في قلبه، عدل ولا لا؟ فأعمال القلوب هذه مهمة، التوكل والاستعانة والخشية والخوف والمحبة. يعني مين منا اليوم يصلي ويعبد رب العالمين محبة لله، تعظيما لله؟ الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل جوارحك منقادة لله. كثير من الناس اليوم يأكل ويشرب ولما يتذكر النعم يقول الحمد لله على هذه النعمة، اللهم احفظها من الزوال، الحمد لله. يأكل الأكلة يقول الحمد لله، يشرب يقول الحمد لله، لكن وين الشكر؟ وقليل من عبادي
1: الشكور.
0: الشكر هنا شكر الجوارح، العمل. قليل من الناس من يشكر، والحمد باللسان والشكر بالجوارح والشكر بالعمل والشكر اعملوا كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: فاقبصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة لسورة يونس بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة يونس.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة،

0: كنا مستمعين الكرام في تلاوة مباركة لسورة الشورى كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد.
2: كان له مثل أجر الشهيد.
1: أخرجه البخاري.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: أحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك.

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: الأذكار فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
0: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
3: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل وشؤون

0: الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: يا ربي في هذا الصباح اجعل من نحب من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم، وارزقهم طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام، واجعلهم من أحباب سيد الأنام، وأدخلهم جنة الفردوس بسلام، يا رحيم يا رحمن.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة، وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.
2: أذكار الصباح. أعوذ

0: أحاديث الصباح، علوم إلهية وبراهين واضحة ومعان عجيبة جاءت في محكم كتاب المولى القدير على وجه الكمال، فهو معجزة الله في النقاء والأسلوب والصدق والحكمة.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: إن القلوب ترتاح عند سماع القصص، خاصة إذا حملت المعاني العميقة والعبر البليغة. نبدأ مع قصة مليئة بالفوائد، قصص من الكتاب والسنة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأب الذي علم ابنه طعم الإيمان. فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا الأب عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول لابنه أن الإيمان له طعم، له حلاوة. الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى إذا وفقه للطاعات وزاد هذا الإيمان في القلب، لأنه كما نعلم أن الإيمان يزيد في القلب بالطاعة وينقص بسبب المعصية. فالمؤمن كلما ازداد عمله الصالح زاد الإيمان في قلبه، فيصير منشرح الصدر، مرتاح البال، يشعر بلذة في كل شيء في حياته، ويشتاق دائما لعبادة الله، ويشعر أنه أسعد إنسان على وجه الأرض. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأب وهو عبادة بن الصامت يقول لابنه الوليد: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تحصل على حلاوة الإيمان وعلى السعادة في هذا القلب وعلى اللذة حتى تطبق هذا الشيء. فيا ابني، إذا أنت آمنت وصدقت أن الله عز وجل قدر هذه الأقدار كلها، كل ما يحصل لنا في هذا الكون مقدر من عند الله عز وجل، وأن الشيء الذي يصيبك هذا بترتيب وتقدير من الله عز وجل، وأن الشيء الذي ما أصابك فإن هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ليس صدفة، لا، بل هو تقدير من الله. الله عز وجل قضى أن يحصل لفلان كذا وكذا من المصائب ومن الخير. فلابد عليك يا بني أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى هذا الشيء وحصل لك، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فرض بما قدره الله وقضاه سبحانه جل في علاه. إذا فعلت ذلك فإنك ستكون من أسعد الناس، وستحصل لك لذة وطعم الإيمان. ثم قال عبادة رضي الله عنه لابنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول

خلق الله القلم، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض خلق سبحانه وتعالى القلم، فقال جل وعلا لهذا القلم اكتب، فقال القلم يا ربي وماذا أكتب؟ لا أعرف ماذا أكتب. فقال سبحانه وتعالى اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا طبعا شيء ليس بعلم القلم بل من علم الله سبحانه وتعالى، فهذا القلم كتب ما أراد الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يحصل لنا في حياتنا هو مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض، وكل ذلك بتدبير وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عبادة لابنه الوليد يا بني إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نسأل الله السلامة والعافية. فأي شخص يقول لك إن هذا الكون كل ما يحصل فيه صدفة، وأنه ما في خالق يتحكم في هذا الكون ويتحكم في أقدار الناس وما يصيبهم ويتحكم في أرزاقهم ويتحكم في جميع أمورهم، فالذي عنده هذا الاعتقاد الخاطئ أن القضاء والقدر غير موجود وأن كل شيء يحصل صدفة فهذا كافر، والله سبحانه وتعالى سيحرقه في النار وسيكون خالدا فيها ولن يخرج من النار أبدا، وهو ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من الكفار الذين سيدخلون النار ولن يخرجوا منها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من عذاب النار. أخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، الإنسان في هذه الحياة تمر عليه أيام صعبة وتمر عليه ظروف ربما لا يستطيع أنه يتخطاها أو أنه يصبر عليها، فلا بد عليه أن يعلم أن هذا الذي يحصل له كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى. أي شيء يحصل لك من الخير فهو من عند الله عز وجل، وكذلك أي شيء يحصل لك أخي المسلم ولك أختي المسلمة فإن ذلك من قضاء الله وقدره سبحانه جل في علاه. فلا بد علينا أننا نؤمن كامل الإيمان ونصدق في قلوبنا أن ذلك حصل بتقدير الله عز وجل. ثانيا، أن الذي حصل لنا لا بد علينا أن نصبر عليه وأن نحتسب أجر هذا الصبر، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرزقنا الأجر والصبر وأن يعيننا على طاعته سبحانه وتعالى. ولا بد علينا أيضا أن نعلم أن المعاصي التي نفعلها هي من أسباب حصول المصائب في حياتنا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأي مصيبة تحصل لنا في أنفسنا وأموالنا وفي حياتنا فهذا بسبب الذنوب التي نفعلها، ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يعاقبنا بجميع الذنوب التي نفعلها، لأنه سبحانه وتعالى قال ويعفو عن كثير، يعني أنه سبحانه وتعالى يسامح.

0: يسامحنا في كثير من الذنوب يعفو عنا سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لو يحاسبنا على كل ذنوبنا لهلكنا بسبب العذاب الذي سينزله سبحانه وتعالى علينا. ولكن الله جل وعلا رحيم بنا سبحانه وتعالى، فلذلك هو يعفو عن كثير من ذنوبنا ويعاقبنا ببعض معاصينا، ويطلب منا سبحانه وتعالى أننا نرجع إليه ونستغفر ونتوب ونقلل من هذه المعاصي، ونحاول أن نقطع جميع الطرق التي توصلنا إلى المعاصي وإلى غضب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله لنا سبحانه وتعالى في سورة فاطر هذه الآية العظيمة، وهي آخر آية في هذه السورة، قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهذه الآية تدلك على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، فلو أراد أن يعاقبنا بجميع ذنوبنا لنزل علينا العذاب ولأهلكنا في هذه الدنيا، ولأهلك سبحانه وتعالى جميع أهل الأرض وجميع ما يملكون من الدواب والأموال، ولكنه سبحانه وتعالى يؤخرهم إلى يوم القيامة لكي يحاسبهم سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فهو سبحانه وتعالى عليم بصير، سبحانه وتعالى يرى عباده ويعلم ماذا فعلوا وماذا صنعوا وماذا سيفعلون وماذا سيصنعون، وأنه سبحانه وتعالى في يوم القيامة سيحاسب جميع الناس، فالذي أحسن وعمل الصالحات سيدخله سبحانه وتعالى الجنة، والذي أساء وعمل السيئات إذا لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فإنه سيدخل إلى نار جهنم والعياذ بالله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الذاكر الله لا تذنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

إذا أصبح وإذا أمسى. ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إخوتنا، يقول الحق عز وجل في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كما أن للعين نورا تبصر به وترى ما حولها، فإذا ما غاب هذا النور عنها عميت، كذلك فإن للقلب نورا يبصر به ويرى حقائق الأمور، فإذا ما غاب عنه ذلك النور عمي وتاه وتخبط، ونور القلب مختلف، فبدونه يصير القلب مظلما قاسيا ضيقا موحشا. فإذا ما دخله بصيص من نور الإيمان تغيرت طبيعته وتحسنت حالته وظهرت بعض الآثار الإيجابية على صاحبه. وعندما يستمر النور في الدخول والإيمان في الزيادة والنمو، يتنور القلب أكثر وأكثر وتتحسن صحته، وينعكس ذلك بالإيجاب على اهتمامات وسلوك صاحبه. أما إذا دخل نور الإيمان القلب بإذن الله ثم لم يعمل صاحبه باستمرار على زيادته، فسينقص حجمه وقد يضمحل وينزوي في القلب، ومن ثم تزحف الظلمة إليه مرة ثانية، لتكون النتيجة اختفاء الكثير من الآثار الإيجابية والثمار الطيبة للإيمان، كما ذكر الله في آياته البينات من سورة الحديد: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وللحديث بقية.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: يا رب، مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي، إنك أنت اللطيف بعبادك.
0: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة

وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود.

0: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. رواه مسلم.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة النمل.

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة فصلت. بسم

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة فصلت.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
0: أينما كنت،
3: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
0: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء قد سمع.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأنبياء.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به
3: صدري
2: وعيل معه
3: صبري
2: وقلت به
3: حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان.

الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة صاد.

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الأكارم، من سورة مريم يتلو علينا القارئ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة مباركة لسورة مريم، تلاها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: قال لقد ظلمك.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج.

0: والخروج من المسجد.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي نص تخشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الحجرات.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الحجرات.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام

0: نزل على وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: مستمعينا الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة النور. بسم

0: بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي مستمعين الكرام، نستمع إلى جزء الذاريات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة.

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو

ونبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة خاشعة لجزء الذاريات بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات: كلما مر عليك حال تحزن فيها ولا بد أن يمر عليك فتذكر هذه الآية، تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة، واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهره ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن، ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح، نكون ممن قال الله فيهم وعنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، فهذا ما تجزون به. فالعاقل وكل واحد له طريقان إلى الله: طريق إنعام فحق الله فيها الشكر، وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر، وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه. هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة. قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن، ذكر في قضية الغار: لا تحزن إن الله معنا، ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف قال: كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بالخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، فلا مفر منه البتة. لكن كما قلنا، من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفقد، وهذا محال، فلا بد منه شاء الإنسان أم أبى. لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فتذكر الآخرة وما فيها به يعز المؤمن. والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية، فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق. لكن خلي العين تدمع قليلا، وخلي القلب يحزن قليلا، ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائتي لأخيك وعظه. أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لا بد أن يصمد فيه، هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد. إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه، ودمعت أعين متم بن نويرة وكانت عوراء لما فقد أخاه مالك، وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متم

أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده، وهذا شيء مألوف معروف بين الناس، جبل الخلق عليه. لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

رزقا حسنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين.

0: 106.1 FM.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر.

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة.

0: والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: الإنسان حياته البرزخية صورة مثلى لحياته بالسرائر، أو بتعبير أصح حياة السرائر صورة للحياة البرزخية. الإنسان إذا كان في السريرة يسجد ويدعو الله جل وعلا، أو يقوم في مكان لا يراه فيه أحد يذكر الله جل وعلا، يعظم الله في ظلمة غرفة أو في ظلمة سفر أو في ظلمة جماعة أو في بيته أو بين أبنائه أو في أي مكان، يعظم الله جدا في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع، هذا غالبا منعم في قبره. أما الذي نسأل الله العافية في السرائر مسرف على نفسه، فهذه صورة لحياته في قبره، لأن الإنسان يبحث عن طرائق عديدة لأن تحيي قلبه، من أعظمها عدم احتقار الناس. وأكثر من يتأمل الناس يجد فيهم حفظاء فقهاء منفقين، لكن والعياذ بالله يجد في نفسه علوا على الغير. هذا العلو قد هو لا يصرح به، هو يقول التواضع ويذكر أمثالا وأشعارا فيه، لكن الحياة اليومية في مخالطته للناس يظهر منه. في إنسان قد يعني يستقل يركب سيارة توافق ثراءه فارية جدا لكن قلبه منكسر، وفي إنسان يمشي على قدميه وفي قلبه من الكبر والعصوم الله جل وعلا به عليه. ومن قدر له أن يكثر من السفر والترحال ومخالطة الناس سيرى أمورا عجبا في أحوال الناس والله لا تخطر له ببال. أنا كنت ذات يوم في فندق، وفي الفندق أحد ما أدري لهم اسم كذا الذين يحرسون الفنادق، فهو يلبس بنطال ومصفف شعره وحليق اللحية، لو قيل لك تزكيه طرفة عين في هيئته لا تزكي. فتأخرت في النزول لصلاة الفجر في ذاك اليوم في مصلى الفندق، فلما نزلت وجدت بعض من نزل من أهل الفندق قد سبقني إلى المصلى ولله الحمد وأقاموا الصلاة وصلوا، وكان أكثرهم الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لأنه سعودي، فوالله كان يقرأ قراءة صحيحة ويغالب البكاء ثم سلم. فلولا أنك رأيت هذا بعينك لا تكاد تصدق. فقد يكون ثمة عوائق حالت بينه وبين أن يصلح مظهره وما زال باقيا على إصلاح جوهره، وثمة أناس قد يعانون على إصلاح الظاهر ولم يعانوا بعد على إصلاح الباطن. والله لما ذكر يوم القيامة قال يوم تبلى السرائر، فالمحك عند الله جل وعلا وحده سريرة الإنسان، ولذلك الناس تبالغ بمدح زيد أو عمرو، فلان بكى، فلان واعظ، فلان فقيه، فلان تالي، فلان قارئ، فلان فلان خطيب، فلان مفوه، فلان يرقق، فلان فلان، ولا يعلمون شيئا عن سريرته. وقد يوجد إنسان لم يرى الناس يوما دمعته، وهو إذا خلا بالله في ظلمات الليل أظهر لله الرقة والانكسار والخوف والوجل والحياء من الله في كل موطن.

0: الله لنحزن.
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ عمر عبد الله عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

الذنوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

الباب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عمر عبد الله عمر.
2: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: وهو رب العرش.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.
0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء عامة بصوت القارئ ماجد الزامل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مقصدة في عمد ممددة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل أعوذ برب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل لجزء عمة
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو هو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
2: صلى الله عليه وسلم،
3: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
2: سبحان الله،
3: ضحكته ابتسامة بدون صوت.
2: نعم،
3: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه.

0: لكن بدون صوت، وأيضا بكاءه لم يكن بصوت.
1: سبحان الله.
0: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما سمع له صوت، ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت والبكاء ليس من خشية الله، وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كرهه العلماء.
1: بل ممكن الصبر
0: إيه، لأن ممكن يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
1: ولم تسبب الصلاة فيه.
0: إيه، وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
1: أي نعم.
0: مثل نسمع بعض الأشخاص.
1: صحيح.
0: يعني
1: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى.
0: يتثاءب أو هذا كلمات تفسد الصلاة. هاي التثاؤب اللي سها.
1: أي نعم بصوت. نعم.
0: صوت. وممكن يكتمه.
1: نعم.
0: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب إذا غلبه، حتى في العطاس في أو السعال أسكت، لا تقرأ، لا تسبح، لا، حتى تنتهي، لأن مع القراءة مع ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير. فهذا كان في هذا البكاء تأوه، وكان في هذا البكاء صراخ، وفي هذه كلمات.
1: نعم.
0: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه بخشية الله فليكن
1: متزنا
0: في قلبه بدون صوت، بدون خلة تدمع عينه. لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريم.

0: كريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الفتح. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

إليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزخرف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم

ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق

بنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

تهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

0: تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير
1: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: والألفة
0: هنا أثير الروح.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ يتلوها على أسماعكم الكريمة الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي ما تيسر له من سورة سبأ.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين، تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها

أخير من استأجرت القوي الأمين؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقاها إلا الصابرون فخسفنا به

الخاسرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعل

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

0: ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين.
1: آمين.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
0: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

أخذوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
1: بسم الله.
0: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت.
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب

0: من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة مباركة عطرة لسورة الأنعام، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا

بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجاً.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الأنفال يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة يونس يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة يونس.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه، انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار

0: الثمار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري ما تيسر من سورة النساء. بسم

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري ما تيسر من سورة النساء.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي وهو يتلو على أسماعكم

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأعراف.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

مستمعين في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة التوبة.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن

الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسنا

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

الله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

يبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

عقبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة التوبة.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا. إذاعة